لك حياتي عن مشاعري وإحساساتي، ومهما أكتب لك ومهما أقول لك أنا قد إيه يا حبيبتي بحبك. أوراق الدنيا ما تقضيش، كلام الدنيا ما يكفيش.

عنك يا حياتي، عن مشاعري وإحساساتي، ومهما أكتبلك ومهما أقولك أنا قد إيه يا حبيبتي بحبك. أوراق الدنيا ما تقضيش، وكلام الدنيا ما يكفيش.

حبيت نسافر فيك استورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش روش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برا موج

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: راديو الحارة، راديو الحارة.
2: دوك، هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
3: صباح الخير جميعا، صبحكم بأنوار النبي.
4: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
5: شو عم بيصير؟
4: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميت ويا خواجة.
5: شو بتقصدي يعني؟
4: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
5: طيب اني اعمل
4: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
5: هانيا دعيوني، تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفيلي ليش تتأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
4: يا عيني عليك يا خواجة، يا عيني هيدا كل شي اللي طلع معك؟
5: طيب شو بدك اني اعمل احسن من هيك؟
4: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
5: طيب ومين برأيك يغني؟
4: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
5: انتي؟
4: ايه انا، ومن شو بشكي؟
5: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
4: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
5: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
4: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
5: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الأستاذ شمعة أكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
4: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
5: اللي بيقوله شمعة غير اللي بيقوله أنا. لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صح صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تشرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمة دبرمة ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة دبرمة كلام الجد وعالمسطرة، شخرمة دبرمة ضرب جامد جاي

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا اياه، وان شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع. وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجنا، الله العليم أجنا يعني جمع جني، فهم أجنا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب من مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: الدكتورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضلوا يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

نروح على نابلس. صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك، طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله. اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرامية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير ولكن الكثير بلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: دك هلو هلو اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوعة ميته يا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج؟
3: طيب إني أعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا
2: يا صح. عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شي اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
3: انتي؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: إيه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ إما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: إيه شو بدي أعمل لك، تصرف.
3: طيب سيداتي آنساتي سادتي، على غرار مذيعكم المحبوب الأستاذ شمعة أكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا. لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
2: أيوة

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تشرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمة تضرمة ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة تضرمة كلام الايد وعالمسطرة، شخرمة تضرمة ضرب جامد جاي

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا اياه، وان شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع. وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها MTM، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

تتسنوا وتتشاف مقلوب على جنبك هتنمي يا زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عواجه وشي اقطعه وانساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استوارات بوليفون ست نعيمة المصرية.

Okay. هدى بيني وبينك، هدى من لبنان. ابصر ايمتى كانت عايشة، عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير، وعملت بيت سامبلتها، رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانة سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورته بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البادان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق تسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بلخم بلخم. الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الأستاذ شمع اللي صرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب إني أعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا دعيوني، تعي بتفتشيلي على شمعة، بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني، يلا
2: يا عيني عليك يا خواجة، يا عيني هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
3: انت؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
3: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: كندي ما بتو ما بسيب انا كينج ومغيب ولا بدرس.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه دبرمه كلام الايد وعالمسطره، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لحالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجنا، الله العليم أجنا يعني جمع جني، فهم أجنا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

مش مش بتقدم قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد تشوف الصغير من فين بيشلف قالك سنين مش مش بتقدم قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد

تتسن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنا مئة زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشق طعان ساق عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي 5 زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا بكل هذا الحوار.
1: حوارة سالك.

نادر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البواب الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. نروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصيرة المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورتة بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البادان سالك، بوابة جماعين مغلق، بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتصهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة، مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرامية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أم محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بلخم بلخم. الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

طبعا هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.